يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

أصبح الوحيد يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرها.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد يقولها مئة مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدراكونا فهس، هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة التاسع عشر والثامن عشر. وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات. كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها. فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
4: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
3: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
4: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
3: وين موقعهم؟
4: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
5: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
6: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
7: الساعة الآن 7 صباحاً.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: هنلاقي شغل
1: بالي معاك
2: بالي بالي بالي بالي
1: يا بولجيبين
2: علي علي علي
3: علي. لا ده انا لازم اعمل قاموس للهجات.
1: وحياة سواد عينك يا حبيبي غيرك ما يحلالي. ما يحلالي.
0: شفتوا كيف كان عم يطلع فيا لما قال غيرك ما يحلالي؟
4: الحنة يا حنة يا حنة يا قطر الندى.
0: هيكون هذا اللي بيقولوا له الحب من أول نظرة.
5: سمعانة فيه.
4: يا شباك حبيبي عيني جلاب الهوى.
6: أنا المقصود بالمحاضرة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن الواحد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
7: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
6: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
7: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
6: وين موقعهم؟
7: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
8: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
9: الساعة الآن 8 صباحاً.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.

0: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: مدينة السلام والصمود ومصر رسولنا الحبيب وعاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر القدس.
1: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
0: القدس من أكبر المدن الفلسطينية المميزة بموقعها الاستراتيجي وقيمتها التاريخية والدينية اللي بتميزها عن باقي المدن الفلسطينية، وتقع على تلال مرتفعة في وسط فلسطين وتعتبر رمز حي للتاريخ والدين والثقافة. على تلال القدس تتجسد حكايات الأديان والحضارات وتتعانق أصوات الأذان مع أجراس الكنائس.

0: في الأصل القدس هي قرية صغيرة بناها الكنعانيين من 5000 عام، عايشت عصور عدة، وكل حقبة تاريخية تركت فيها بصمة أثرية مختلفة، لكن المعالم الدينية بتهيمن على فضاء المدينة، ومنها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
1: المسجد الأول، المسجد القبلي اللي إحنا موجودين فيه، هذه أول قبلة للإسلام. هذا ما اسمه المسجد الأقصى اللي بيقولوا عنه الناس، هذا المسجد. المسجد الثاني مسجد قبة الصخرة اللي هو معراج النبي عليه الصلاة والسلام.
0: يلف البلدة القديمة للقدس سور أثري شيد على مراحل مختلفة، كان آخرها الفترة العثمانية. في 7 أبواب هي مداخل للأحياء القديمة، وفي القدس أنفاق وقبور لصحابة وقديسين وسلاطين عاشوا ودفنوا فيها، وقصور أموية وغيرها من الآثار. القدس من المدن القديمة المحاطة بأسوار تاريخية تتكون من 4 أحياء: الحي الإسلامي والذي يعد أكبر الأحياء الموجودة في القدس سكاناً، إذ يبلغ عدد سكانه 31,000 نسمة، الحي المسيحي، الحي الأرمني، وبتضم القدس بوابات تاريخية مثل باب العمود وباب الأصباط وباب الخليل. أهلها معروفين بالطيبة والتسامح الديني، وجمال المدينة بينعكس في بناياتها التاريخية مثل أسوارها وبواباتها وشوارع بلدتها القديمة.
2: مر

0: أبو شكري تأسس من سنة 48 من سنة مكان والدي، يعني صرنا تقريبا فوق 70 سنة في المحل هوني.
1: على مر العصور سميت القدس بمسميات كتيرة، أبرزها يبوس نسبة إلى اليبوسيين، مدينة السلام، أورشليم، إيليا أو إيليا، بيت المقدس. أما الاسم الشائع اليوم في العربية وخاصة عند المسلمين مدينة القدس، وكثيرا ما يقال القدس الشريف لتأكيد قدسية المدينة. تم احتلال الجزء الغربي من القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ومن ثم تم احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967. تشتهر القدس بالكعك اللي بتشم ريحته بشوارعها وأزقتها، ومستحيل ما تجربه.
2: التاريخ تبع القدس كعك القدس، الكعك تم مستمر وطعمه في البلد القديمة بيختلف عن كل الدنيا،
1: وبأسواقها التي لا يمل منها، وأبرزهم سوق القطانين وسوق باب العمود وسوق باب السلسلة. تعال على القدس، وبعد ما تصلي الجمعة في المسجد الأقصى ما تنسى تروح على إطلالة سطح الخان لتستمتع بمنظر الغروب وإنت عم بتشاهد قبة الصخرة بلونها الذهبي.

هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيء.

0: تعبان من آلام ظهره وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
1: ولا تحتار يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
0: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
1: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وإنتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
0: وين موقعهم؟
1: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
2: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: بدي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحسن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحسن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
1: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
0: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
1: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
0: وين موقعهم؟
1: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
2: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
3: إنها الساعة 12 ظهراً. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الجمعة غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ، حار نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

يعمل عملا صالحا، اثنين، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح كلمة كثيرا ما تكررت في القرآن، وانت محتاج تبقى عارف بدقة يعني ايه آمنوا وعملوا الصالحات. العمل هو أمر ربنا سبحانه وتعالى، كيف يكون صالحا؟ قالوا العمل الصالح هو القيام بأمر الله على مراد من الله حين يأمر به الله. يبقى أعمل اللي ربنا أمر به زي ما النبي علمنا عليه الصلاة والسلام في الوقت اللي ربنا بيأمر به. فلما الأذان بيأذن، إيه العمل الصالح؟ هو العمل الذي يصلح لهذا الوقت، القيام بأمر الله، الصلاة بالطريقة التي صلى بها النبي، صلوا كما رأيتموني أصلي كما أمر الله، في الوقت الذي يريده الله حين تسمع النداء. الساعة 8-9 الصبح ده مش وقت صلاة، ده وقت شغل أو دراسة. يبقى العمل الصالح ما يصلح لهذا الوقت، القيام بأمر الله، أنزل روح شغلي أو روح جامعتي أو مدرستي، القيام بأمر الله بالطريقة التي يريدها الله من حلال، وأطلب علم نافع في الوقت الذي أمر به الله في التوقيت اللي جه في وقت العمل الصالح ده. تمام؟ يبقى العمل الصالح هو الذي يصلح للوقت، وتكون بتعمله أمر ربنا بالطريقة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العمل الصالح يتسابق فيه الناس، يتسابق فيه الناس، لأن ربنا قال في القرآن إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وبعدين قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمهم أن يكون أمر ربنا أصلا بطريقة النبي وفي الوقت اللي ربنا يريده. وبالتالي لو واحد حالا دلوقتي بيسرق أو بيشرب مخدرات أو خمرة أو بيشتم بني آدم أو بيعتدي، العمل ده عمل سوء. ربنا قال عليه في القرآن يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يعني نفسه يوم القيامة يجي يشوف الأعمال السيئة دي مش موجودة، بعيد، بس هي هتبقى حاضرة. فرب العالمين يقول لك كده، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يحذرك لأنه يحبك ورؤوف بيك. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيسأل في يوم، بص بقى المسارعة في العمل الصالح، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ فسيدنا أبو بكر قال أنا يا سيدنا محمد. من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ أنا سيدنا محمد. من تبع منكم اليوم جنازة؟ أنا سيدنا محمد. كل الأعمال دي في يوم واحد؟ آه، ولسه في عمل رابع. من عاد منكم اليوم مريضا؟ من زار مريض؟ قال أنا يا رسول الله. قال أبشر، فما اجتمعنا في عبد في يوم إلا وجبت له الجنة. أنت متخيل سيدنا أبو بكر الصديق صاحي من النوم بيشوف العمل الصالح المناسب للوقت، فلقى الشخص اللي محتاج صدقة وعرف إن في واحد صاحبه عيان فرتب يومه على زيارته، والنهاردة أقدر أصوم، يلا بسم الله. حد عمال بيفكر كيف يمتلئ يومي بالعمل الصالح في الوقت الذي يريده رب العالمين سبحانه وتعالى. بعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتسأل، يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله وأي الناس أحب إلى الله؟ ده الصحابة ما كانوش بيسألوا عن العمل الصالح، ده بيسألوا عن أحب الأعمال الصالحة. ليه؟ بيحبوا ربنا. فأنا مش بس هعمل عمل صالح، ده أنا هدور على أجمل حاجة في عين ربنا، أحب شيء لربنا. فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك، تطرد عنه جوعاً، تقضي عنه دينا، تكشف عنه كربة، ولأن أمشي مع أخي في حاجته حتى يقضيها خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وكأنه صلى الله عليه وسلم بيشجعنا على تنويع العمل الصالح ما بين عبادة الله في وقتها وما بين خدمة الخلق والسند والدعم، والإنسان يبقى مغيث في هذه الدنيا، وما بين لقمة الحلال والسعي على عمارة الأرض حتى تكون قوياً فلا تحتاج إلى عدوك. وبالتالي محتاج تسأل نفسك،
كل

ساعة أنت صحيها، وكل نفس الصالحين يراقبون الخواطر الأفكار والأنفاس. هو أنا دلوقتي بعمل عمل صالح؟ اللي هو إيه العمل الصالح؟ القيام بأمر الله. هو ربنا أمر بكده؟ آه، كما يريد الله زي ما النبي علمنا، آه، في الوقت الذي يريده الله. هو ده وقت العمل الصالح؟ آه، يبقى مبروك، أنت ترجو لقاء الله، وإن شاء الله ربنا ينجيك ببركة الشرط الأولاني. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللي عايز النجاة يوم القيامة مطلوب منه حاجتين: يعمل عمل صالح، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك نوعين: شرك مش موجود في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو شرك عبادة غير الله. وسيدنا محمد كان ما بيخافش على أمته من الشرك، قال: ما الشرك أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا. وفي شرك تاني، لأن أمة سيدنا محمد بصمة النبي وأثر النبي فيها كبير قوي، فالكل موحد، بنعصي بنبعد، لكن أعبد إله تاني مع ربنا، أسجد لإله تاني مع ربنا، أطلب النفع والضر بقلبي من إله تاني مع ربنا، مفيش حد كده. ولكن يبقى ما حذر منه العلماء ما يسمى بالشرك الأصغر، إن الإنسان يتعلق بغير الله تعلق يصرفه عن إحساس السند والقرب من ربنا سبحانه وتعالى، فيبقى معذب. أنا بسميه كده الشرك المؤذي، إن البني آدم يعمل العمل لغير الله. يبقى الواحد بيتصدق حتى يقال عنه إنه هو كريم، فالناس يقولوا برافو عليك، أنت كريم قوي ما شاء الله، فيزداد تعلقه بالطبطبة الاجتماعية دي، يزداد تعلقه باللايك من الناس. فلما يجي يعمل عمل صالح بعد كده وما يلاقيش حد حواليه، يحس بعدم جدوى العمل الصالح، ودي مشكلة كبيرة. إن الإنسان يعمل العمل الذي يرجى به وجه الله، لكن يرجو به رضا الناس. وبعدين في مشهد مرعب، إن يوم القيامة ربنا هيقول: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون من أجلهم هل تجدون عندهم الجزاء. الرياء إن أنا أعمل عمل حتى يراني الناس، فسمي رياء. والرياء مصدره هو تعظيم الخلق في القلب. آه، إحنا بنعظم الخلق، لأن ربنا قال لنا احترموا الناس، وقال لنا إن الناس دول فيهم من الروح ونفخت فيه من روحي، فالكل طائع وعاصي معظم محترم، وفي الآخر أحوالهم مع ربنا يحاسبهم كيف يشاء، ولقد كرمنا بني آدم. ولكن هذا التعظيم مش معناه أنهم ينفعوا ويضروا، لأن النافع والضار هو الله، ومفيش إنسان ممكن ينفع إنسان إلا بإذن الله، والعكس مفيش ضر بيقع في الكون إلا بإذن الله وإرادة الله. وبالتالي مهما أنا تظاهرت بالعمل الصالح، مش هعرف أخليك تحبني، ولا هعرف أخليك تنبهر بي. إنما إذا انشغل العبد بالله، أولاً اطمن، لأن ربنا بيقدر العمل الصغير، أصغر عمل أنت تقدر عليه ربنا بيقدره. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. رضا الله بيحصل من سندوتش كلته قلت الحمد لله، ومن بق مية قلت الحمد لله. شفت رضا الجليل بالنسبة لنا من أعمال بسيطة إزاي؟ وبالتالي أرحم حد تعرفه هو ربنا. أما رضاء الناس كما قال سيدنا الإمام الشافعي: إرضاء الخلق غاية لا تدرك، وإرضاء الخالق غاية لا تترك. فلا تترك ما لا يترك من أجل ما لا يدرك. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيحمي قلبنا وبيحصن قلبنا بالوصية دي: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اصرف عملك لله يبقى مقبول بإذن الله، ولا تتعلق بقبول الخلق. والله عملت العمل لله والناس رضيت، يبقى نعمة، رضا الخالق والخلق، حسنة الدنيا والآخرة.
والراجل جه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني لأعمل العمل فيثني الناس علي، اشكروا فيا ما شاء الله على حضرتك، إيه الجمال ده؟ يا رسول الله أهذا من تعجيل ثواب الدنيا؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. لا، ما دام عملته لله يبقى مش ربنا بيعجل لك الثواب ومالكش حاجة، إنما ربنا بيطمنك بالقبول، تلك عاجل بشرى المؤمن، بيعجل لك بشرى القبول إنه نال استحسان الناس. طب ولو لم ينال استحسان الناس؟ الله، أليس الله بكاف عبده؟ يكفيني الله. وهنا يعلمك النبي الدعوة، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ما تخافش، أغلب الناس مش بترائي، أغلب الناس إن شاء الله مخلصة. علامة الرياء هو ترك العمل إذا لم يراك الناس، وإنت أغلب أعمالك بتعملها لوحدك أو قدام الناس. ما تخافش، علامة الرياء إنك إنت تطلب من اللي بتعمل له العمل الصالح إنه يمجدك. اللي ربنا سماه في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، تقعدش تفكروا إنك إنت اللي عملت وإنت اللي ساعدت عشان يحترمك أكتر ويخضع عليك أكتر، إنت عاملها لله، يبدو إنك كنت بتعملها ونيتك مختلفة مش لله سبحانه وتعالى. إذا طلبت منه مقابل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فتختم سورة الكهف الحصن بحصن مهم قوي، لا ترجو إلا الله، وإذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. إحنا كده خلصنا الحصن سورة الكهف، ولم يبقى إلا بعض الخواطر النهاردة وبكرة أشاركها مع حضراتكم، قرأتها للعلماء وألقيت في قلبي وأنا بقرأ الخمس قصص اللي في سورة الكهف. أسأل الله أن تكون هذه الخواطر حصن من الحصون وإحنا في سكتنا لربنا سبحانه وتعالى.

0: الخاطرة الأولى من قصة أصحاب الكهف: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. يأوي يعني يلجأ مطمئنا، بس الكهف مش مكان اطمئنان، بس احنا مطمئنين لربنا اللي بإيده كل حاجة. والعلماء سموا هذه الفعلة عبادة القلب، عبادة حسن الظن بالله. وانت محتاج تتفقد يعني تدور على حسن الظن بالله في أكثر من موضع، أذكر ليك أربعة منهم دلوقتي. حسن الظن بالله تدور عليه وانت بتدعي، ما تدعيش وانت قلقان إن ربنا ممكن ما يستجبش فيخلف وعده، والله بيقول إن الله لا يخلف الميعاد، أو الموضوع يبقى صعب إنه يتحقق وربنا بيقول وهو على كل شيء قدير. إذن هو وعد بالاستجابة وهو على كل شيء قدير، فده يخليك تحسن الظن وانت بتدعي إن ربنا إذا كان يرى إن دعائك وأمنيتك وما تتمناه نافع ليك دلوقتي سيعطيك هذه الأمنية، لأنه بيحب كده، بيحب يتجلى يعني يظهر، يتجلى بصفاته على عباده. عشان كده سيدنا كان بيقول لك عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ده مش بس حسن ظن، ده أنا متأكد إن ربنا هيدي اللي أنا عايزه لو كان اللي أنا عايزه في مصلحتي، وإلا قد يدعو الإنسان كما قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أن يرجو الشر ظناً منه أنه خير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ليه يا رب؟ وكان الإنسان عجولاً، بتستعجل، استنى هيجي لك في الوقت اللي أنت جاهز فيه لاستقبال النعمة. الموطن الثاني اللي تتفقد فيه حسن ظنك بربنا عندما تنفق، سواء من مالك، من لبسك، من وقتك، من علمك. إذا أنفقت هذا العمل دليل إن ربنا هيبعت لك رزق، لأنه مستحيل ربنا يوعد ويقول لك كده: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لازم يرجع لك. فإذا أنفقت اعمل حسابك إن في رزق 10 أضعاف على الأقل رجع لك. وكان سيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، يقول: 3 أقسم عليهن، من ضمن 3 أولهم ما نقصت صدقة من مال. أي مال يطلع منه صدقة هيزيد مش هينقص، فلو سمحت إذا توفر أمامك المحتاج الصادق وكان عندك القدرة فتصدق وأنت مطمئن حسن الظن بالله أن ربنا يخلف عليك 10 أضعاف إلى 700 ضعف. الشيء الثالث أو الموطن الثالث اللي تبحث فيه عن ثقتك وحسن ظنك في ربنا هو عند التضحية والترك من أجل الله. ياما الإنسان في رحلة حياته قد يعرض لاختبار، محتاج يحصن نفسه من الاختبار ده. إذا حصل شيء من المقارنة ما بين مصلحتك وقيمك، ما بين دينك وشهواتك ولذاتك، أختار إيه؟ سيدنا أبي بن كعب كان بيقول لك: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. جبتها منين يا أبي بن كعب؟ من القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا هسيب الحاجة الحرام دي بس مش عارف أتحل إزاي، يبقى أنت كده لا تحتسب، مش عارف تحسبها، يبقى الرزق جاي. كل علامات تحقق الرزق جت إنك محتار. قال: ومن يتق الله، يختار رضا ربنا، يجعل له مخرجا، طلعه من المشاكل، ويرزقه من حيث لا يحتسب. واصبر على كده لغاية ما تشوف ده، وغالبا بتحصل بسرعة، لكن إذا تأخرت وكان الاختبار في ترددك هو مش ربنا وعدني، أحسن الظن بالله وتشوف الفتح من ربنا. لو عشت كده يرزقك ربنا سبحانه وتعالى وصية النبي: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فتلاقي نفسك بتسيب الدنيا بعد عمر طويل وانت مطمن، فيجي ملك الموت يقول لك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخولي في عبادي ودخولي جنتي. الخاطرة التانية اللي جات لي من قصة صاحب الجنتين، الشخص الغني اللي اتفتن بماله واتفتن بممتلكاته، واللي كان صاحبه بسيط وفقير لكنه مش مفتون في دينه، بيحب ربنا وراضي باختيار الله سبحانه وتعالى. وكان اختيار ربنا إن المرحلة دي العاصي أو الكافر يبقى غني وعنده وفرة، والمؤمن يبقى عنده شيء من ضيق الرزق في المرحلة دي. ولكن هذا المؤمن قلبه كان راضي عن ربه لدرجة أنه قال للكافر: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد. أنت عمال تتفاخر علي وتقول لي أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة، وأنا بقول لك ربنا يفعل ما يريد، وسع علي رضا، كان في أزمات دلوقتي رضا، أنا سأفصح لربي عن رغبتي وادعي، قول يا رب ارفع عنا وفرج عنا ووسع علينا، ولكن بعد ما هدعي سأفوض الأمر لصاحب الأمر. سيدنا ابن عطاء الله كان يقول كده: أعانهم على تحمل أقداره شهودهم حسن اختياره. الخاطرة اللي عايز أقول لك عليها إن أكبر حجاب يحجب به الإنسان عن ربنا هو حجاب الدنيا والممتلكات، وسمي المال مالاً لأنه يميل بالناس. العبد الصالح شايف ربنا في كل حاجة، فالمال بيميل به لربنا سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان ربنا بيحكي: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. الأولانية الأب وابنه سليمان وداود السادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولما مات سيدنا داود وكمل سيدنا سليمان وقال: يا أيها الناس. وأما بنعمة ربك فحدث، كن كثير الكلام عن نعمة الله، حافظ على أذكار الحال اللي بتقول الحمد لله بعد الأكل، لأنك قبل الأكل قلت بسم الله كأنك بتستأذن ربنا: ممكن أكل من حاجتك يا رب؟ ما يكلها حاجته. ألا له الخلق والأمر، رب صاحب رب العالمين، فأنا بقول بسم الله كأني بستأذن. بعد ما أكلت الحمد لله، بسم الله قبل ما أشرب، بعد ما أكلت شكرين يا رب شكرا، الحمد لله. وأنا بلبس وأنا بقلع ثيابي ركبت على الدابة بتاعتي، بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا. هو أنا إزاي قادر أطير في الجو بالطيارة وامشي ادوس برجلي على البنزين تجري بيه العربية، ومن قبلها في السنين القديمة يبقى جمل وزنه قد 10 مرات، واركب كده وأقول له أعمل له أصوات ببقي يفهمني ويمشي يمين وشمال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. دي مش حاجتي، ربنا أكيد اللي عمل كده، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. عارف معنى الكلام؟ يعني يا رب لا أنشغل بهذا التمكين والتطور ده، أني سأنقلب إليك، أنا راجع لك بكرة يا رب. فيا رب يبقى ده مستغل في طاعتك. صاحب الجنتين اللي كان بعيد عن ربنا انشغل بالنعمة ونسي المنعم. الفقير اللي ما عندوش نعمة ما كانش شايف إلا حسن اختيار ربنا. فالوصية والخاطرة: أكثر من ذكر الحمد لله، واحفظ كويس قوي أذكار الحال اللي النبي كان بيعملها في كل أحواله، حتى لا ترى إلا الله في هذا الكون. سبحانك يا من نزل كتابه رحمة وضياء وجعل من آياته مفاتيح للنجاة للعاصين، اللهم صن قلوبنا من الفتن وافتح لنا أبواب السكينة والأمل، واجعل لنا من آيات كتابك حصنا لنا من العجب والكبر، فلا نتعالى على خلقك ولا نغتر بما وهبتنا من نعمتك. اللهم نج أرواحنا من فتن الجهل، وافتح لنا من أبواب الفهم ما يرفع عن قلوبنا غشاوة الهوى، واجعلنا من أهل المعرفة والعلم، وارزقنا بنور كتابك بصيرة تحفظنا من كل فتنة ظاهرة وباطنة يا مولانا يا كريم.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة،
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
3: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطيني.
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
4: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
7: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الجمعة غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل16 درجة مئوية بالليل.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
1: يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
2: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
2: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وإنتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
2: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
3: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
4: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً، بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن.
5: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه لعبة؟
8: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض، يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 2:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الجمعة غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ، حار نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يحلو عيونك مثل الجسد يحلو عيونك والقمر دايب على خدك مثل الجسد يحلو عيونك والهواء

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
5: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
4: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
5: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
4: وين موقعهم؟
5: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
6: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
7: إنها الثالثة مساءً.
8: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة
9: حتكون،
8: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الجمعة غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ، حار نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا لك حدي وأحس يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار
1: أعلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
1: راديو حياة
0: ورسولا.
1: هواها نابلسي
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
3: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
3: الرابعة مساء.
4: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
5: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
4: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
5: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
4: وين موقعهم؟
5: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
6: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
7: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الجمعة غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ، حار نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

عاشق بقول حواديت حواديت، كان ليا حضن وبيت وبيت.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

بعدك حبيبي مشكلة هدت كيان انت بلد وانا بلد نشكل العالم لا غلطتك

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
2: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
2: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
2: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت واحد الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
3: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
4: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
5: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: إنها الخامسة مساء الآن. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الجمعة غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ، حار نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: قلب جن روح بغيباتك متحن بتندهوى
1: الو وينك؟
2: عالق بالعزمة مش عارف اوصل لك
1: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
4: بابا؟
5: نعم يا عبود
4: بس أنا شطور
5: أنت أشطر واحد
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب
4: دي من محل دكان حياة
5: يلا على دكان حياة
4: عنده ألعاب حلوة كتير
6: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
7: والله يا سارة محتارة ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا
8: ولا تحتاري يا أم أحمد كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي
7: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
8: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي ولزوجك علاج طبيعي متخصص وإنتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة
7: وين موقعهم؟
8: بنابلس بجانب كلية الروضة عمارة سمارت واحد الطابق الرابع والمبنى فيه مصعد وباركينج
9: مركز شمس نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي برنامج الحصن كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الجمعة غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ، حار نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام، على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة صباح.
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا لا ولا. اسمع يلا. اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو.
1: حبيبي
0: يلا

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الساعة الآن 7 مساء.
5: أنا أتأخر.
6: عارف

مش أجمل منها.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
4: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
3: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
4: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
3: وين موقعهم؟
4: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت واحد الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
5: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: حقا لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
2: هادي نابلس أخي،
3: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، ريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
4: بتعرف وائل؟
5: شو حبيبنا؟
4: هذا بتحكي لك الشحرورة، الشحرورة صباح
5: طبعا الشحرورة والهو،
4: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
5: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
4: سمعنا.
5: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
4: الله الله. 1-0 حلو.
5: حبيبي
4: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: إنها الثامنة مساءً.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
0: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم؟ قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: was tun, oh Mann.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: لعبة.
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: بدي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: العاشرة مساءً.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد. بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الروح.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تأخرتوا علي، طولتوا يمه، قلقتوني، شنو الشغلة المهمة؟ مو مشكلة احجولش قال ما قال، شن بثيابكم ريحة مذمة؟
1: الله،
0: صرت ماضو ونسانه وما أهمه، انتهى كل شي ويريد أبريد ذمه.

يسبقني غد ماض، أنا ملك الصدى، لا عرش لي إلا الهوامش، فالطريق هو الطريقة، ربما نسي الأوائل وصف شيء ما لأوقذ فيه عاطفة وحسا. تنسى كأنك لم تكن خبرا ولا أثرا، وتنسى

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب.

فكرت الحب كلمي على ورقة بكتبها اليوم بمحيها بتبقى دار الأشواق عطول بتطل سرقة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن حياة هواها نابلسي
2: باب حاطي لك باب حاطي لليون كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشقارع
0: حياة هواها نابلسي.